0: In the heart of Gaza, where bombs break the silence, homes lie in ruin, as do the lives of so many. And where screams fill the streets, Anas al-Sharif became the voice of his people. Brave, determined, unwavering.
1: نحن وجميع الزملاء الصحفيين من حولي سنستمر في التغطية رغم الاستهداف ورغم القصف ورغم عدم توفر أي حماية دولية أو محلية.
0: Despite constant threats, it was a voice that defied all efforts to be silenced.
2: الجيش الإسرائيلي من أول شهر في هذه الحرب وجه لي تهديدات مباشرة. رسائلهم تقول يا أنس الشريف سنقتلك وإلا توقف عن التغطية.
0: It was a voice that spoke for the starving children, grieving families. And the people forgotten. Anas felt he was carrying the weight of telling the world of Palestinian suffering on his shoulders. He was risking his life to tell the stories of his people.
2: أصبحت صوت للناس ووصل الجرائم اللي بيفعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال بحق النساء بحق أبناء شعبي.
0: A journalist feared by those he exposed. And admired by those whose stories he told.
3: أنس تعال تحت الشاشة كيف خلى الكل يحب صغير وكبير كل الكل بتعلق فيه.
0: And a man whose legacy will endure well beyond his death.

0: Anas al-Sharif grew up in the Jabalia refugee camp, a city caught in the grip of endless violence. When he was 4 years old, the Second Intifada began. By the time he was 12, he faced the brutality of Operation Cast Lead, a 22-day war on Gaza that left over 1,400 civilians dead. And at 18 years old, the 2014 assault brought new horrors to his doorstep. It was this very backdrop of war that led him to his calling.
1: طبعا درست الصحافة في جامعة الأقصى تخصص إذاعة وتلفزيون دخلت هذا التخصص
2: أنس مش جديد عليه إنه يصور وينقل المعاناة قبل الحرب من أيام مسيرات العودة وهو بنقل معاناة أهالي غزة
0: Anas always had ambitions of being behind the lens, but in October 2023 he found himself on the other side of the camera.
1: كان طموحي إني أكون أنا مصور على مستوى العالم، لكن مع بداية هذه الحرب انتقلت من عملي في التصوير إلى المراسل الميداني في داخل قطاع غزة.
0: When thousands were forced to flee northern Gaza, Anas stayed and documented some of the most intense bombardment of the besieged enclave.
1: رفضت الخروج من جباليا ورفضت الخروج من شمال القطاع نهائيا وثقت معظم المجازر التي حصلت أنا وعدد قليل من الزملاء الذين بقوا في شمال القطاع.
0: It wasn't long before he had become the voice of the north of Gaza.
2: لما إجا أنس على الشمال وبلش في العمل والتغطية الصحفية لحرب الإبادة رجع الشمال على الأخبار صار الناس كلها يتابعوا أخبار الشمال أول بأول وكانوا يستنوا الأخبار دائما من أخبار الشمال
0: His uncompromising reporting drew not just the attention of his people but the ire of Israeli authorities He was documenting what they were trying to keep hidden
2: كان متعب يعني متعب لإسرائيل فأرادت إنه توقف حاجة اسمها أنس الشريف وتقاريره القوية
1: الجيش الإسرائيلي من أول شهر في هذه الحرب وجه لي تهديدات مباشرة يا أنس الشريف توقف عن التغطية في شمال قطاع غزة وتوجه إلى الجنوب وإلا سنقصفك أيام معدودة بعد هذا التهديد وتم قصف عائلتي بشكل مباشر واستشهد والدي
0: A grief-stricken Anas laid his father to rest, once again seen by millions on Al Jazeera. He would not allow this loss to deter him from what he felt he must do. But the targeting of his family was a reminder there could be a very high price to pay for what he and his fellow journalists in Gaza were documenting.
2: يوم استشهد والده هو خاف وحس وقتها انه هذه التحذيرات مش لعبة.
0: As the genocide continued, Anas would come to know the heartbreak of losing many of his friends and colleagues. Him and his team were repeatedly targeted by Israel. And this shared experience made an already strong bond between them stronger. But one special friendship Anas had developed was with Fadi al-Wahidi. They grew up together, but during the war, they became even closer.
2: في الحرب قوية علاقتنا بشكل مش طبيعي. يعني صار زي توأم روحي أنس في الحرب. فاهمين بعض دائما مع بعض ما بنفارق بعض نهائيا.
0: A sentiment echoed by Anas.
1: الزميل فادي الوحيدي هو صديق قبل ما يكون زميل في العمل كنا وثقنا هاي المجزرة من اللحظات الأولى قدرا كنا في هذه المنطقة ومن ثم وصلنا العمل سويا طيلة الحرب برفقة باقي الزملاء في شمال قطاع غزة وفريق الجزيرة
0: They stayed side by side in northern Gaza reporting through the devastation They faced the danger as one and were targeted together.
1: في هذا اليوم يوم استهداف الزميل فادي جاءت الطائرة المسيرة فوق سيارة البث الخاصة بنا وقامت بإطلاق عشرات الطلقات باتجاهنا بشكل مباشر. أنا كنت في وسط الشارع وكان الزميل فادي وكان بقية الزملاء تفرقنا مسرعين، فإذ بطلقة من الطائرة المسيرة بشكل مباشر في الزميل فادي فسقط على الأرض مباشرة على وجهه.
3: يا فادي!
1: في اللحظة الأولى نحن ودعنا فادي أنه شهيد. طبعاً كنا لابسين زي الصحافة والجميع شايفنا صحفيين.
0: A clearly distraught Anas and his team rushed Fadi to the hospital. They stayed by his side for months, hoping not just for Fadi's recovery, but also for their friend to leave Gaza and get treatment. They cared for him. They reassured him. They even celebrated his birthday.
4: Birthday to you. Happy birthday.
0: Israel blocked Fadi's evacuation repeatedly. It would be 4 months before he was finally permitted to leave. His injuries were life-changing.
2: أول ما صحيت يعني أنا من الإصابة ما كانوا عارفين إيش فيه، فأنا وقتها بدي أحرك رجلي بدي أقلب حالي يمين شمال، ففادوا الوقت ما كنت قادر أعمل إشي، فبقول لهم يعني بقول لهم الحمد لله كنت مغطى، بقول للزميل كان أنس دائما جنبي، بقول له الحمد لله يعني تنبت رجلي وخلاص راح نعجن رجلي وإن شاء الله بلحقهن. فبقول لي لا الحمد لله موجودات رجليك بس مش معروف إيش اللي معك أنت.
0: An Israeli bullet completely severed Fadi's spinal cord. It left him paralyzed. His ability to walk taken in an instant. Anas stood beside his colleagues in grief and carried many to their graves. Ismail Ghul and Ramir Rifi, killed when an Israeli drone struck their press vehicle while returning from assignment. Hassan Hamad, just 19 years old, killed in a drone strike that targeted him while he was in his bedroom. The killing of any journalist is a war crime, but each of these assassinations were dismissed by Israel with unsubstantiated, barely challenged claims they were affiliated to Hamas, claims repeated with deadly ease. It was a pattern Anas knew all too well. Journalists silenced one by one.
1: ونحن فقدنا أكثر من 230 صحفي فلسطيني داخل قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما بحاول يوجه اتهامات ويوجه يكون مجهز المبرر لاستهداف أي صحفي أو استهداف أي شخص في داخل قطاع غزة. وارد أنه يكون دائماً يوجد المبررات لأي استهداف، لأي قصف، لأي تهديد من أجل الوقف عن التغطية.
5: وممكن أن نخلع هذه الخوذة.
0: After 15 months of relentless bombardment, the people of Gaza celebrated a fragile ceasefire.
5: من جسدي خلال هذه المدة وخلال هذه الفترة الطويلة.
0: Anas was one of the many journalists raised on the shoulders of those whose testimonies he'd shared with the world.
5: هذا الإعلان ووقف إطلاق النار للمواطنين ولكل سكان غزة الذين.
0: After weeks of separation, he reunited with his friends and family.
6: الله عشان وين ليش بتمشطيلة؟ عشان بتحبيني انا بموت فيك.
0: But the joy was short-lived.